شفت ودمه وانا كرمالك واللي زعل بلدنا لبنان الله الله وانا شفتها ودموع شلة ما اصعبها عرجة. شكرا جميعا، شكرا.